يدعو اللو بنتادو افيو اليسو انكابلادو دون نوليلتو بيانكو allora di Chapitone un monte sant'Antonio lì per le acque isole mandava oggi all'isola Toscana.